بيش براخ وتينو كتجيب التورين ربصاك بيعقوب هوي بريخ بيشبور بيصور بيعزور وكاد يعان ما يبريخ يدخل يزكي يدخل لا بكوسر يدخل كتش بركو يشبور تدخيب واخيب حييب طبيب الشلوك يعتبر دولار.

بيشي بيراخ بوتينو كتجي بطورين ونمسك بيعقوب ووي بريخ ليشبور ويصور ويعزور وكاد يعان ما يبريخ يدخل زكي يدخل ما بكوش

شيخ ديش بور دي سور دي ازور وكادي عالم اي بريك ادخل زكي ادخل ما بكوش ادخل قد شبركو ايش بور ادخل واخير حييب طبيب الشلوك اعتبر دولار

بيشي بيراخ بوتينو كنت جيب التورين ونمسك في عقوب ووي بريخ ليشمور ليصور بيعزور وكاد يعان ما يبريخ يدخل يزكي يدخل ما بكوسر يدخل كنت شمرخو يشمور تدخيب واخيب حييب طبيب الشلوك يعتبر دولار.

اخوتينو تزيبه تورين نمسك في عقب اوه يبريخ يشبور يسور يزور وكادي عالما يبريخ يدخل تكي يدخل ابو كوسر يدخل تزبر اخوه يشبور يدخل واخيم حيب طبيب الشلوك تبعد علاقه

قوتين تجيبها تورين نمسك في عقوب وي بريخ يشبور يسور يزور وكادي عن ما يبريخ يدخل ذكي يدخل قالوا كوسر يدخل تصبر اخوي شوز الخيم واخيم حيب طبيب الشلوك تبع